أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dalalatin finnar. Ikhwani fiddin ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan penjelasan dari hadis yang ke-10 dari hadis Arba'in An-Nawawiyah. Selanjutnya kata Fadilatul Syekh Al-Allamah Shalih Ibn Fauzan hafizahullahu ta'ala, thumma qala, kemudian Rasulullah menyebutkan, wa inna Allaha amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kaum mukminin dengan apa yang Ia perintahkan kepada para rasul. Kata Syekh menyebutkan, fadalla ala anna al-mursalina wal-mu'minina ma'muruna wa manhiyun. Ini menunjukkan bahwa para rasul, demikian pula kaum mu'minin, mereka diperintah dan dilarang tidak melakukan atau mengucapkan sesuatu yang bersumber atau berasal dari diri-diri mereka sendiri. Atau berasal dari sangkaan-sangkaan baik dari akal pikiran mereka. Wa innama yaf'aluna ma yu'marun, tetapi mereka harus mengamalkan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula Rasulnya alaihi salatu wassalam, serta meninggalkan apa yang dilarang.

الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذ

يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله

إخواني في الدين أعزني الله وإياكم، inilah pelajaran berharga yang bisa kita petik dari hadis yang ke-33. Selanjutnya kita beranjak pada hadis yang ke-34. Berkata Imam Abu Zakaria Yahya Ibn Sharaf Ibn Husain Ibn Hasan Ibn Husain An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان رواه مسلم. Dari أبو سعيد الخدري رضي الله عنه beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa antara kalian yang melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya. Apabila ia tidak sanggup, maka dengan lisannya. Apabila dia tidak sanggup, maka dengan hatinya. Dan itulah selemah-lemah iman. Diriwayatkan Al-Imam Muslim rahimahullah. Ikhwan fiddin a'azzakumullah. Kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah, al-amr bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar, amar ma'ruf dan nahi munkar termasuk dari prinsip dasar Islam, memiliki nilai yang sangat penting dalam Islam, karena perilaku dan tindakan amar ma'ruf dan nahi mungkar itu adalah bentuk islah lil mujtama, upaya perbaikan, upaya memperbaiki kondisi kehidupan masyarakat. Dan istilah atau kalimat al mungkar adalah apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, baik itu berupa ucapan, perbuatan, tindakan. Wasummiya munkaran, dinamakan munkar, li'annahu tunkiruhu al-fitru wal-uqulus salimatu, karena ia diingkari oleh fitrah dan akal yang bersih, yang sehat. Naam. Itu makna dari al-munkar. Apa saja yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, ucapan, perbuatan, tingkah laku, itu adalah kemungkaran. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang bisa kita sampaikan pada kajian kali ini, insyaallah lanjutan penjelasan dari hadis yang ke-34 ini akan kita jelaskan pada kesempatan-kesempatan mendatang. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.